0: لا شي تثروبك على
1: كلمة طيبة
0: جو جو ليف جيت اوت
1: المين يافك في زميننا دي كنا نحنشرو نحنشرو كلك بريك اب تا 13 وتحنشرة
0: 19 اللي باتلنا وقالنا اللي مترفك
1: قبزت له دار دار له روح مر البحر
0: كان بلسيك اكو ومر البحر ونعملو اللي عمسو برو دارو اتنستاسو تايت جي اللي كنا مين انقبط يخصيك
1: حسيكو انقبطو
0: وابيامنت كامل دار بجرات وخافنا الناس اللي سفاتشة تامنت من اللي بذلك تمسخية اتيايدونا اللي بجرات الشول ايما من
1: اللي لم يقسموا معنا
0: ايما فيرو فيرو ليه بالدربة ويلف كم نرشيفو ستاير سبيخ من انت الناس ارتبينا دا ما نفش اسمه ازات نافولي زوما اليوفنتوس اما سكونت البروفايل تا واتساب قالنا هيك اسم افتيت
2: بونجو
0: بونجو
1: بونجو
2: لسبه واحدة تيغوسيك السيفر كيف تطلع فوق الايروبلان السيب البوستياك يعني لك حلو
0: واو
2: نتايا عديت اما ما تانش كده تعديت اش كيف وصلت لورا ودخلت الشول قال لي لسه تخبط بيبي هور صبيح
1: مسكين لينا رايتا كيف رادي ويا
0: تلبس
1: بس نقود نيغوي وتتخاق تعمل شايتا ويا ما ممشى الفيو تكون ده سكزور
0: هفنا لسه تدقوي باتو فويس مسجز مش ما ينترافش لهنو
1: افهم افهم
0: جفينا دان من بنيدم اللي بدا المساج تياو بزموني انونيمو يم بها جيمي سيك نهدو كلو عليك ايات لسنا ما نهدوش كلو ما تا كل بزنو ما تا كل بزنو نهدو مالا داربا تشامبل تسيك وبطلهم تشرتفكات عش بوليسي كينت كيف تشامبل تسيك في الجورنات تبط تشرتفكات صلوف سنار وشورتا بطو اللي تابي بتا الكمبانية وما سابنش الدار تفو قرد تتني وورنينج وما فرمايتيش وتلاوني بورد اوف ديسيبلين
1: يلالو
0: امبات فوق تشابقة
1: امبات
0: فوق عشين البختيلهم عش فوق تشرتفكات ما كان ليش مكتوب توك بي كونفايند اندورز ومن داك النهار مدان تشامبل سيك سلت نقبزة ونبات اللول من اللول اللي تشار دان راجل دا
1: بيتي بيتي يحتاج يجبوني دولة في باريس
0: تال بونت
1: تال بونت
0: دا راجل تال بونت
1: اسمه فورسي ما يش الميديتشينا ايه تكون تايش وحدك شنو تعمل سوري تا مش تمدش الميديتشينا تياك
0: ما كنتش نعفا دي تبي كونفايند اندورس ما كنتش نعفا
1: لا اسينا دي تايبا لوب هول هلوة
0: دينا تريك تايبا ايوة
1: فورسي كلب زون نقرأ فيتامين دي
0: فيرو
1: خارج برا او
0: لا ينا انا ادلك بوس ينا كنت بيك جيس اللي كنا مكتوب فوق التشرتفكات لنستا نخرج سوري

0: كيف قمنا هي جاستن بيبر نيكي ميناج ده شيء تاعه ثرو باك فيلم كيم بيوتي اند بيت وقت جيمي اند تارين اند وين من اروين
1: على لودو
0: اون بي بريكفاست اكو اكو
1: فيرا ما يفلاش سوا
0: سافينا فوق
1: اشوار هذا كل بداي تايت اند لودو
0: سافينا فوق انا ما يفلاش يكلو بزون بريك منتالي مال عمل سو وين حسك ينايك نخصبا
1: صحيح
0: انا بجوك بيرا وين كيف دو قدل دسا انسين كوارت فالي ساعت ليتا في لودو في 18 جراد ام بارا اللوم نافو اللي هادو البوت من الويكند ما الويكند يسالو الكور
1: يسال ومفاتي دا الويكند يبدو جي 7 فرايديز جوا جنبو لا مين روم واحنا عنا التيكتس عليكم سوا عليكم ولا ربما من صحابك بش مروا و تهدو غوست الأوبنينج نايت
0: يس خدوا باز فوقنا عليكم تلاتة أخرى من صحابك احنا عملنا فازي كبيرة نتلا وترن ما مش فايت افتكر
1: عملنا فازي بارا اكشلي نعملو البري
0: بري
1: بري
0: بارتي وورم اب اكو كنا نهدو فرامنت بياتشيري يفترابنا ام تو بي فير 9930897 فوق واتساب تانا ابعتولنا يكيت النمر تيك اترن دم انتي وتلاتة اخرى من صحابك كونوا قادي انترفو داوك البلية تبيشنا للجمع
1: ازا تبطلنا مساج بجي سيبن سوا يس
0: تعملوا انس انس بونجو كبيرة 9930897 على دار بورا جي 7 فرايديز يريتورنا داك في السر اللي السايف ينسا برا الكانتونيرا شي بياتشي يوين ماك فيكر بيش نكمبرو لسا شير ذا هاوس فوق بي بونجو

0: تايلور سويفت اليزابيت تايلور قال دالو دو كيف سردو قدس او نوش باليسا بونجو كبيرة
1: بونجو
0: دالو وقت قبل بكتر من الكبار تانا سام فندر رودمنتل جايين بونجو
1: بونجو
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

starting out Dua Lipa for 897 Bay. And the winner is Win with Bay. Winti عندك good chance to تربح بالبليتك على G7 Fridays. سيكون التيرجا يبدا من نار الجمعة 22 سيكون كلهم opening along with Jawa Jampula main room. Obviamente يكونوا ليلي كلاسيكي حفنا عليا عشان حفنا على G7 Fridays. ونستغراكم يكونوا فيرا فيرا طيبين. أهنا تنادوك في الشانس تربح دون فار بليتي أزبط شد تسمع الكيوتو مسج تبطلنا الكلمة G7 فوق 99-000-897. Good luck. No matter what, you got it.

0: نوصوم شوهدة جديدة من عنده وكل دين جورجيا سميث كات Little Things فوق بي هاي من أول فتزي وراندي واحدة من الكبار ترندز اللي باليسا ديها فوق تيك توك تيمن بالا وانكي جاني وانكي جويل كوري ازاتا لكيفين كومبلي
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th

0: رايلو جاي لونك
1: بطول نهاف نسا وين بسيكامنت كنت تنقصان شفاريت لان دكتا من بيش كون اكتر بروضوطيفة في لودو جنبي ما تبوش كافينا لو ويل ديزاين منوتا دال جرناتا ما تهاليس لين الموبايل اللي قد فيش بيرسونالمنت
0: عالي يا الخفنا نيس
1: تهرش نقرا الشمش لو ويل 30 منوتا دال جرناتا كيف تقوم جينا هاي جي هاي لك شان عامل اكتر من اللي بروضوطيفة نبروفا اللي نعمل ازمبيو الروتينة تا ويتش لنا الدف ويتش ونحس الزين وك نعمل لهم الاول بيش يسني
0: نحسب انت
1: ما نعملش ديلي لازم ما يبوتاش باللي زي بتقوم بروا كافي وما تبدا تنضف ويتش وكو تعمل ما نبروفا يسني
0: تحسب لي تفت واما اللي تعمل ما الاول كيف
1: تقوم شي هتا لك شان عامل هنا سما نعمل كبيري فمني
0: Ecco, le prova, che te prova, vai. Daniel Batinna, sai, di dina mera khafna dali lien ma naħsebx li jinna xieli, specialment li minix morning person, Daniel għalin nisba wahda għej. Għalli, ismani, raj, jien kiku minkom, umu fil-ħodu kmini kif namel jien, ma l-erba ta' fil-ħodu jqum nisodda, u fil-ħamsa fil-ħodu jkun il-ġim. Għalli, għax l-enerġija li jtik il-ġim, specialment wara li tinħasel, jek fil-kiesa, taf l-enerġija li jtik wara xul dik jina, Daniel.
1: Ma nafx, jina.
0: Tistenna wis minni, tistenna wis
1: minni. Jina kont nqum kmini għal-ġim way back.
0: Fiex kien kont qum, ekk, tini.
1: Fil-ħamsa u nafx, ħagġek. Imma ma nafx, imma konċi nkun istaqsi. Imma forse ma konċi kol bizzejt, protein, ma nafx, ma

ودي كانت هولي هامبرستون كرول وورد في 897 بي شانيلا ونكت لتا في العشية وياف كل تانت عندنا أراجون هولي إما مش دايام الهيا والدنيا يصبها من سما سفورتوناتا من تهجي لي كلام سيتواسيونيت في نقبل مخا وكرول وورد في قصة ينف قوة رواك وهافنا فريد لي قديم.

واحدة من الكلاسيكس تاع ديفيد غويتا I'm good فوق 897 بي شانيل لونيك ومتى نسمي لديفيد غويتا يكني بدا نعيد بيني وبين روهيما دان الدي جي أطمى يايا بروبيو أطمى وقف دان الدي جي دايم بقى يعمل كولابوراتيونيت دايم بقى يهرج الديسكي ودايم بقى يكون ازمبيو عش في الشيناتا الدي جيز اللي تكون ريزيدنسي جو إبيزا يا نحسب واحدة من الكتار اك جولز لي كولوك بلا دي جي سو دان بقى الدي بقى يعمل الميوزك جديدة بقى يكولو ريزيدنسي جوا إبيزا اكو مش زايرة جفيري عندو نحسب فول 50 سيو يناش ما نحسب بلا منت كمان دو I'm so mad at David Guetta.